0: 여보,
1: Il y a des bébés aveugles, on a fait m'envoi.
0: لا تزرع نظرة أي يعني وتفضشي نظرة نظرة فإن لك الأجر حقيقة دي وانغاليو لكو نلا مانزو وليس لك الأجر ولا هنا ولا فيه hashiada anyoktam hii imekuja kwa sababu panahofiwa kuja kupatikana fitna hapa kuja kushughulika moyo wako kuja kupata hofu moyo ukajigonga kwa sababu ya kumwangalia kuangalia kuangalia ndani فَلَمَّا تَوَغَلَ فِيهَا
1: Pago, pago, pago.